0: فالراجل بيتعرف ولكن تكتشفه ويز يعني وليز نجف على هرسو نجريب
1: I'm

0: جلسه کردیم و جلسه
1: خود جلسه کردیم و جلسه کردیم و جلسه کردیم جلسه کردیم و کنید رفی کنشی من اون اسمی این آن اپراسیون دیفرانس سلولار از من دوستان که این بوله گرد یه فجرانس اپراسیون شمتان فرم از فانسارتی در ویدمان از کسی در پولاگاسیون باسمان نمیرو 29-201-23-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 41, 441. Centrale 432.